qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام.

القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه

sawu sufufakum wa inda tasyatu sufufi min iqamatis salah da yanta masuti wa sunnatan aitidat Allahu akbar. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: لله الحمد.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
0: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان

إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

0: اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد
1: آمین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوين علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, telah dilaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 langsung dari Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo. Dan dapat kami sampaikan kembali bahwa yang bertugas di pagi hari ini untuk sholat Idul Adha Billah Rahim Kasim, kemudian Imam Ahmad Mulani dan Khotib Dul Sukmi Kasim. Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti pelaksanaan khutbah yang akan disampaikan oleh Dul Sukmi Kasim.
3: Qaiman ala mimbari mimbar